والعجل ما قضى صوالح والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب والرأي لا يكون صالح مولاه يصرف الذهب والكلام لا يكون طايح ما هوش لولا تنسى.

النشاط الوحيد اللي تكون سيارتك عدت بالمواصفات الرياضية. الحدث هذا حيكون يوم 30/9/2022 اللي يوافق يوم الجمعة في باركي مول أوف بلازي. كونوا في الموعد. نادي جريدة لسيارتك.